خير نسوي لك اني تانكي هانو تانكي خبدي تانكي غرار وما فلو عبيكي اموناتي هاكيو بيكي نتان وتبتنغ فلولو او سوارة تميلوين هموناتي امي دي سيكي لبوها تانكي هانو تانكي خبدي تانكي غرار اساسو وطورة لشمي لمتو ميدي تبالي توكي على سيدي افامو اسابي سي ادي تبالي بالو كسي بوهودي الربو سنة مديه

كبيغ ريد ويكند هالشوب رايد لك شوب فمانا 750 ميل يا كليب دريف اكسبورت براندي لوان لتر يا كول درينك يا كوكا كولا اوريجينال كيس كابا يا نو شوغا 175 رانتا ل 750 ميل يا اولد باك دراي جين 155 رانتا فالا هاوركسيس وكاتاسو دلوماتي 18 دي فمانا وفتلا كادي 21 ساتون شوب رايد لك شوبو فالا